هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة الممتحنة.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، من دلهي استمعنا إلى القرآن الكريم، ولا نقدم لكم أيها السادة هذا التعليق. مهرجان اليوغا. نظم معهد مراجي ديساي الوطني لليوغا التابع لوزارة آيوش مؤخرا مهرجان اليوغا. العد التنازلي لليوم العالمي لليوغا 2026 في المجموعة الغربية من المعابد في خجوراو شاتربور بولاية مادي برديش. أقد وزير الدولة بوزارة آيوش ووزير الدولة للصحة ورعاية الأسرة السيد برتاب راو جاتو مؤتمرا صحفيا في خجوراو. حضر الفعالية أيضا كل من فيشنو دت شرما عضو البرلمان عن دائرة خجوراو في مجلس النواب، وأرفيند باتيريا عضو المجلس التشريعي عن دائرة راج نغر في الجمعية التشريعية. وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الوزير المركزي برتاب راو جادب إن مهرجان اليوغا 2026 يمثل علامة فارقة في الاستعدادات الوطنية لليوم الدولي 12 لليوغا، ويعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق ممارسة اليوغا في جميع أنحاء البلاد. أعلن الوزير أن وزارة آيوش تجري حملة عد تنازلي وطنية لمدة 100 يوم بالتعاون مع 100 مؤسسة في 100 موقع، وذلك لتعزيز الوعي وتشجيع مشاركة أوسع من الجمهور.

قبل حلول اليوم العالمي للغة 2026. وأشار الوزير إلى أن اللغة التي تعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والروحي للهند قد تطورت إلى حركة عالمية للصحة والعافية الشاملة بعد اعتماد الأمم المتحدة لليوم العالمي لليوغا عام 2014 بمبادرة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأضاف أنه في إطار مبادرة اليوغا 365 يوما تجري وزارة الصحة والشباب والرياضة في الهند بالتعاون مع وزارة آيوش ومؤسسة هابيلد حملة تدريب مجانية على اليوغا لمدة 100 يوم حتى 21 يونيو، وقد سجل أكثر من 200 ألف مشارك بالفعل كأصدقاء اليوغا. أكد سيد برتاب راو جادو مسلطا الضوء على أهمية هذا الحدث قائلا: يمثل اليوغا حبة ثمينة من تراث الحكمة الهندية العريق الذي أرشد العالم إلى طريق نمط حياة متوازن وشامل وصحي. وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بنمط الحياة، يبرز اليوغا كحل فعال ومثبت علميا. وتعد خجوراو رمزا حيا للتراث الثقافي الغني للهند، ويجسد تنظيم مهرجان اليوغا في هذا الموقع التاريخي التناغم الرائع بين التقاليد الهندية والرفاهية الحديثة. وعرب عن ثقته بأن المهرجان قد لعب دورا هاما في تعزيز قبول اليوغا عالميا ولنشرها على نطاق أوسع بين الناس. يحتفل باليوم العالمي لليوغا سنويا كفعالية توعية هامة تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع المشاركة العامة من خلال عروض اليوغا وحملات التوعية والأنشطة المجتمعية التي تنظم في جميع أنحاء البلاد. بدأ البرنامج في تمام الساعة 6 صباحا، وشهد مشاركة واسعة من ممارسي اليوغا والطلاب والمسؤولين والمهتمين بالصحة من مختلف أنحاء البلاد مع بروتوكول اليوغا الموحد. تشرف الحدث بحضور وزير الاتحاد برتاب راو جادف إلى جانب إندر سينغ بارمار ووزير الدولة المسؤول المستقل عن إدارة أيوش في حكومة ولاية مادي برديش. كما شارك في البرنامج كل من السيدة موناليزا داش وكيلة وزارة الأيوش والبروفيسور كاشي ناث ساما غاندي مدير معهد مراجع ديساي الوطني لليوغا وكبار مسؤول الوزارة وخبراء اليوغا وممثلون عن أنظمة أيوش وطب الحديث وممارسو اليوغا من مختلف أنحاء البلاد. وكجزء من الفعالية تم توزيع وجبات أيوش أهار على المشاركين بفضل هندستها المعمارية الرائعة ومعابدها البديعة ومحيطها الهادي. شكلت خجوراو خلفية مثالية لمهرجان اليوغا 2026، وكسلط هذا الحدث الضوء على العلاقة بين التقاليد الهندية العريقة والصحة الشاملة، وعزز في نفس الوقت الزخم نحو الاحتفال باليوغا العالمية 2026. سيداتي وسادتي، من دلي استمعنا إلى هذا التعليق، والآن أيها السادة تفاصيل برامجنا لهذا الصباح. بعد قليل من الآن نقدم لكم نشرة الأخبار، ثم نقدم لكم برنامج غنائي هندي، وبعد ذلك نقدم لكم برنامج سبوتلايت. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12 نوافيكم بأهم من الأنباء. أما الآن فمع هذه القطعة من الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار ويقرأه عليكم من سار أحمد من أنباء هذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يؤكد أن الاقتصاد الهندي لا يزال قويا بشكل استثنائي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. بنك الاحتياطي الهندي يخفف القيود التنظيمية على المستثمرين الأجانب في محافظ الأوراق المالية الحكومية لجذب الاستثمارات. الهند تنتقد باكستان لاستغلالها عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي لنشر روايات كاذبة حول جامو وكشمير. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض على الهند طائرات مقاتلة من الجيل الخامس وأنظمة دفاع جوي. وبطل الشطرنج الهندي الكبير آر براغناناندا يصنع التاريخ ليصبح أول هندي يفوز بلقب بطولة النرويج للشطرنج. كانت هي أيها السادة مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن أسس الاقتصاد الهندي لا تزال متينة للغاية، حيث سجلت البلاد نموا قويا بنسبة 7.7% في السنة المالية 2025 و26 على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي كلمة ألقاها أمام هشد كبير بعد تدشين سلسلة من المشاريع التنموية بقيمة تقارب 2970 كرور روبية في دمن مساء أمس، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهند لا تزال من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وطمأن المواطنين بأن البلاد ستواصل مسيرة الإصلاح مع إيلاء الأولوية لتطوير البنية التحتية الضخمة وبرامج الرعاية الاجتماعية للفقراء. وشدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، مصرحا بأن العالم يتجه نحو مستقبل أخضر، وأن الهند تقود هذا التوجه بنشاط من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. في وقت سابق دشن السيد مودي مشاريع بنية تحتية متنوعة في صورة بقيمة تزيد عن 18,000 كرور روبية. وأشار رئيس الوزراء في كلمته أمام الحضور إلى أن ولاية غوجرات وحدها تساهم ب50 غيغاوات من إجمالي قدرة الهند على توليد الطاقة.

المتجددة البالغة 250 غيغا واط، ما يمثل خمس حصة البلاد من الطاقة النظيفة. قدمت الهند احتجاجا شديدا لهجة لباكستان بشأن خطط الدولة المجاورة لإجراء انتخابات عامة لما يسمى بجمعية غلغت بالتستان في الأراضي الهندية التي تحتلها باكستان بشكل غير قانوني وقسري. ومن المقرر إجراء الانتخابات في صعب من هذا الشهر. أكدت الهند مجددا موقفها المعروف بأن كامل أراضي جامو كشمير الاتحادية بما فيها ما يسمى جلجيت بالتستان جزء لا يتجزأ من الهند، وذلك نتيجة لانضمام جامو كشمير الكامل والقانوني والنهائي إلى الهند عام 1947. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن مثل هذه المساعي من جانب باكستان لا يمكنها أن تخفي المشاكل الأساسية المتمثلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع السياسي والاستغلال الاقتصادي والحرمان من الحرية في الأراضي التي تحتلها باكستان بشكل غير قانوني. أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن تغييرات جوهرية في الإطار التنظيمي الذي يحكم استثمارات مستثمر المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بهدف تسهيل الاستثمار وتبسيط متطلبات الامتثال. وبموجب الإطار المعدل لن يطلب من مستثمر المحافظ الأجنبية الذين يستثمرون عبر المسار العام الالتزام بحدود الاستثمار قصيرة الأجل أو حدود الأوراق المالية أو حدود التركيز. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب. عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نيودلهي طائرة سوخوي SU-57 الشبحية من الجيل الخامس، واقترح إنتاجها المشترك في الهند مسلطا الضوء على الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين. وفي لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية الرائدة على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، قال السيد بوتين إن موسكو لا تزال حريصة على إشراك نيودلهي في برنامج طائرات SU-57. أعرب السيد بوتين أيضا عن استعداد روسيا للتعاون مع الهند في منصات دفاعية حيوية أخرى. صرحت الهند بأن باكستان تستغل عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي للترويج لروايات كاذبة حول جامو وكشمير، وعليها أن تدرك مسؤولياتها. وقال المندوب الدائم للهندي بهاريش إن الخطابات الجوفة والإدعاءات الفارغة من جانب باكستان لن تغير هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن جامو وكشمير كانت وستظل دائما جزءا لا يتجزأ من الهند. وأضاف أن باكستان تستغل وجودها في المجلس من خلال نشر العديد من البيانات المضلة والمغلوطة واستخدام منصات الأمم المتحدة المرموقة لتحقيق مصالحها السياسية. قصفت القوات الأمريكية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية بالقرب من مزيق هرمز بعد إسقاط أربع طائرات مسيرة إيرانية.
استهدفت

حركة الملاحة البحرية الإقليمية، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غروك وجزيرة قشم للدفاع ضد أي هجمات أخرى. ويمثل هذا الحادث أحدث تصعيد في نزاع مستمر منذ 3 أشهر، مما يزيد من توتر مفاوضات السلام المتعثرة أصلا بين واشنطن وطهران. يعقد وزير الخارجية الهندية الدكتور إس جاي شنكر محادثات مع وزير خارجية نيبال شير خانال في نيودلهي اليوم، وكانت وزارة خارجية نيبال قد صرحت بأن الجانبين سيناقشان خلال الاجتماع قضايا ذات اهتمام مشترك بهدف تعزيز التعاون في مجالات رئيسية تشمل التجارة والاستثمار والربط والطاقة والعلاقات الشعبية. ويقوم السيد خانال حاليا بزيارة رسمية للهند تستغرق 3 أيام. خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رندر جاسوال بأن الزيارة ستساهم في تعزيز الشراكة المميزة بين الهند ونيبال. صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأنه تم ترحيل 1076 مواطنا هنديا من الولايات المتحدة إلى الهند حتى الآن في عام 2026. وأكدت أن نيودلهي وواشنطن تعملان معا بشكل وثيق لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع ضمان حماية قنوات التنقل القانونية. وفي رده على استفسارات وسائل الإعلام قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رندير جايسوال إنه تم ترحيل 3567 مواطنا هنديا من الولايات المتحدة خلال عام 2025. في الشطرنج صنع الأستاذ الكبير آر براغناناندا التاريخ ليصبح أول هندي يفوز بلقب بطولة النرويج للشطرنج في أوسلو بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الألماني فينسنت كيمر. براغناندا الذي بدأ اليوم في المركز الثالث حقق فوزا كلاسيكيا حاسما ب3 نقاط لينهي البطولة برصيد 18 نقطة ويحسم اللقب. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نقدم لكم أغنية هندية، وهذه أغنية يغنيها لنا المطرب محمد رفيع والكورس.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن موجز من الأنباء، ومن هذا الموجز أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن أسس الاقتصاد الهندي لا تزال متينة للغاية، حيث سجلت البلاد نموا قويا بنسبة 7.7% في السنة المالية 2025 و26، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي كلمته ألقاها أمام هشد كبير بعد تدشين سلسلة من المشاريع التنموية في دمن مساء أمس، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهند لا تزال من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وطمأن المواطنين بأن البلاد ستواصل مسيرة الإصلاح مع إيلاء الأولوية لتطوير البنية التحتية الضخمة وبرامج الرعاية الاجتماعية للفقراء. قدمت الهند احتجاجا شديد اللهجة لباكستان بشأن خطط الدولة المجاورة لإجراء انتخابات عامة لما يسمى بجمعية غلغيت بالتستان في الأراضي الهندية التي تحتلها باكستان بشكل غير قانوني وقسري، ومن المقرر إجراء الانتخابات في الرابع من هذا الشهر. أكدت الهند مشددا موقفها المعروف بأن كامل أراضي جمو كشمير الاتحادية بما فيها ما يسمى غلغيت بالتستان جزء لا يتجزأ من الهند، وذلك نتيجة لانضمام جموا كشمير الكامل والقانون.

القانوني والنهائي إلى الحين عام 1947. أعلن بنك الاحتياط الهندي عن تغييرات جوهرية في الإطار التنظيمي الذي يحكم استثمارات مستثمر المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بهدف تسهيل الاستثمار وتبسيط متطلبات الامتثال. عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نيودلهي طائرة سوخوي سو 57 الشبحية من الجيل الخامس، واقترح إنتاجها المشترك في الهند، مسلطا الضوء على الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين. وفي لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية الرائدة على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، قال السيد بوتين إن موسكو لا تزال حريصة على إشراك نيودلهي في برنامج طائرات سو 57. صرحت الهند بأن باكستان تستغل عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن الدولي للترويج لروايات كاذبة حول جموا وكشمير، وعليها أن تدرك مسؤولياتها. وقال المندوب الدائم للهند بهاريش إن الخطابات الجوفاء والإدعاءات الفارغة من جانب باكستان لن تغير هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن جموا كشمير كانت وستظل دائما جزءا لا يتجزأ من الهند. قصفت القوات الأمريكية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية بالقرب من مزيق هرمز بعد إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت حركة الملاحة البحرية الإقليمية. يعقد وزير الخارجية الهندي الدكتور إس جاي شنكر محادثات مع وزير خارجية نيبال شير خانال في نيودلهي اليوم، وكانت وزارة خارجية نيبال قد صرحت بأن الجانبين سيناقشان خلال الاجتماع قضايا ذات اهتمام مشترك بهدف تعزيز التعاون في مجالات رئيسية تشمل التجارة والاستثمار والربط والطاقة والعلاقات الشعبية. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية، مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحل للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أيها السادة، من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا المسائية، فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إمس المنشابي ما تيسر له من القرآن.

صدق الله العظيم. استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم الغزل ثم التاليخ وقطعا من الحمد، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام العربية والأفلام الهندية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، لقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها.

الأخبار المسائية، أبرز الأوانين. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شنكر يجري محادثات مع وزير خارجية نيبال شيشير خانال في نيودلهي مساء اليوم. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يترأس اجتماعا مع أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتحول الاقتصادي في الهند وأولويات التنمية طويلة الأمد. بنك الاحتياطي الهندي يبسط القواعد الخاصة بالمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية فيما يتعلق بالسندات الحكومية، وذلك بهدف تسهيل الاستثمار في الهند. الجيش اللبناني يعلن مقتل 9 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان، وذلك بعد أيام فقط من اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف جديد لإطلاق النار. موريشيوس تفرض حظرا مؤقتا على دخول المسافرين القادمين من كونغو وأوغندا وجنوب السودان، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس إيبولا. وفي رياضة الهوكي، توج المنتخب الهندي للرجال بلقب كأس آسيا تحت 18 عاما بعد فوزه الساحق على اليابان بنتيجة 4-1. الآن أنباء بقدر من التفصيل. أعلنت البحرين أن إيران أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاهها وباتجاه الكويت، مشيرة إلى أنه تم اعتراض هذه المقذوفات. وقد أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات ودعت إيران إلى الوقف الفوري لضرباتها ضد جيرانها في الخليج. ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلاد، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في الدفاع عن نفسها. وصدرت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي اعتراضه صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية كانت تستهدف مضيق حرمز وحلفاء الولايات المتحدة من الدول الخليجية العربية. وردنا على ذلك، أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية قصفت عدة مواقع إيرانية تضم رادارات للمراقبة الساحلية. ويأتي هذا التصعيد الأخير في وقت تكثف فيه إدارة ترامب ضغوطها في وقت تكثف فيه إدارة ترامب ضغوطها على إيران للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع. استقبلت العاصمة التايوانية تايبيه اليوم زوجا من حيوانات الباندا الحمراء المهددة بالانقراض قادمة من الصين، وتعد هذه أول عملية تبادل للحيوانات بين الجانبين منذ أكثر من عقد من الزمان، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين. وسيخضع حيوانا الباندا، وهما ذكر يبلغ من العمر 3 سنوات وأنثى تبلغ 2 لفترة حجر صحي مدتها شهر. تليها مرحلة تأقلم مع موطنهما الجديد في حديقة حيوان تايبيه قبل عرضهما على الجمهور. وفي إطار عملية التبادل هذه، سترسل تايبيه عددا من قرود الجيبون ذات اليد البيضاء إلى شنغهاي. والجديد بالذكر أن الباندا الحمراء تستوطن الصين بالإضافة إلى نيبال ولاوس وميانمار ودول أخرى. أعلن الجيش اللبناني مقتل 9 أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين اليوم في غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان، وذلك بعد أيام فقط من اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف جديد لإطلاق النار. وفقا للجيش، أصاب

أبت غارة جوية إسرائيلية الطريق الرابط بين مدينة نبطية وبلدة مرجعيون، مما أسفر عن مقتل عميد ونقيب وجندي آخر. وفي غارة منفصلة استحدثت قرية سكسكينة، قتل 6 مدنيين وأصيب 4 آخرون، ولم يستر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري بشأن الهجوم الذي أودى بحياة الجنود اللبنانيين. وفي بيان له اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير قد تم التوصل إليه عبر مفاوضات قادتها الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، إلا أن حزب الله رفض هذا الترتيب. عقدت الدورة 29 لمحادثات الأركان بين الجيشين الهندي والأمريكي في هاواي برئاسة مشتركة لكل من الفريق راجيف غاي نائب رئيس أركان الجيش للشؤون الاستراتيجية والفريق جويل وول نائب القائد العام للجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادي. وركزت المناقشات على تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي وتحسين التوافق العملياتي وتوسيع نطاق التبادل المهني وتعميق التعاون العسكري دعما لمصالح الأمنية المشتركة. وقد أشاد الجانبان بالاتساع المتزايد في مجال التفاعل والتعاون بين الجيشين، وأكد مجددا التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة. صرح وزير الدفاع راجنات سينغ اليوم بأن الهند تواصل تمييزها باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الأسرح نموا في العالم، وذلك في وقت تواجه في العديد من الدول حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وفي إشارة إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المسجل بنسبة 7.7% خلال السنة المالية عام 2025 و2026، أكد السجسي أن هذا الإنجاز يبرز مرونة الاقتصاد الهندي وقوتها الكامنة التي ترسخت على مدار السنوات 12 الماضية. كما ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهند تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد جمعت بين النمو الاقتصادي وعناصر الاستقرار والثقة والاستدامة والمصداقية. ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم اجتماعا مع أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع لرئيس الوزراء، وقد ناقش رئيس الوزراء وأعضاء المجلس أفكارا وتدابير متنوعة لتعزيز النمو الاقتصادي في الهند بشكل أكبر في ظل الاضطرابات العالمية الراهنة. كما جرت مناقشة إصلاحات مختلفة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. وقدم الأعضاء أيضا تقييمهم لتداعيات الصراع في غرب آسيا على الهند والعالم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر رئيس الوزراء أنهم بحثوا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتحول الاقتصادي في الهند وأولويات التنموية طويلة الأمد. كما تبادلوا وجهات النظر حول سبل إعطاء زخم أكبر مسيرة الإصلاح وضمان سهولة المعيشة وممارسة الأعمال. يعقد وزير الشؤون الخارجية الدكتور إساي شانكار محادثة مع وزير خارجية نيبال شيشير خانال في نيودلهي مساء اليوم. وذكرت وزارة الخارجية النيبالية أن الجانبين سبحثان خلال الاجتماع قضايا ذات اهتمام مشترك بهدف تعزيز التعاون في مجالات رئيسية تشمل التجارة والاستثمار والربط والطاقة والروابط الشعبية. وفي وصول ذلك صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندين جايسوال بأن الزيارة ستعزز الشراكة الخاصة بين الهند ونيبال، مشيرا إلى أن البلدين يتشاركان أجندة واسعة النطاق تشمل التعاون التنموي والروابط الشعبية والتجارة والاستثمار إلى جانب مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
هذه نهايتها.

هذه النشرة، إلى اللقاء. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، والآن نقدم لحضراتكم من الغزل الهندي. فنقدم لحضراتكم سرکتی جائے ہیں رخ سے نقاب، من على لسان جگجیت سنگھ، وکتبہ امیر مینائی.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم غزلين جميلين، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: مهرجان اليوغا. نظم معهد مراجي ديساي الوطني لليوغا التابع لوزارة أيوش مؤخرا مهرجان اليوغا. العد التنازلي لليوم العالمي لليوغا 2026 في المجموعة الغربية من المعابد في خجوراو شتربور بولاية مادي برديش. أقد وزير الدولة بوزارة أيوش ووزير الدولة للصحة ورعاية الأسرة السيد برتاب راو جاتو مؤتمرا صحفيا في خجوراو. حضر الفعالية أيضا كل من فيشنو دت شرما عضو البرلمان عن دائرة خجوراو في مجلس النواب، وأرفيند باتيريا عضو المجلس التشريعي عن دائرة راج نغر في الجمعية التشريعية. وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الوزير المركزي برتاب راو جاتو إن مهرجان اليوغا 2026 يمثل علامة فارقة في الاستعدادات الوطنية لليوم الدولي 12 لليوغا، ويعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق ممارسة اليوغا في جميع أنحاء البلاد. أعلن الوزير أن وزارة أيوش تجري حملة عد تنازلي وطنية لمدة 100 يوم بالتعاون مع 100 مؤسسة في 100 موقع، وذلك لتعزيز الوعي وتشجيع مشاركة أوسع من الجمهور قبل حلول اليوم العالمي لليوغا 2026. وأشار الوزير إلى أن اليوغا التي تعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والروحي للهند قد تطورت إلى حركة عالمية للصحة والعافية الشاملة بعد اعتماد الأمم المتحدة لليوم العالمي لليوغا عام 2014 بمبادرة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأضاف أنه في إطار مبادرة اليوغا 365 يوما تجري وزارة الصحة والشباب والرياضة في الهند بالتعاون مع وزارة أيوش ومؤسسة هابيلد حملة تدريب مجانية على اليوغا لمدة 100 يوم حتى 21 يونيو، وقد سجل أكثر من 200 ألف مشارك بالفعل كأصدقاء اليوغا. أكد السيد برتاب راو جاتو مسلطا الضوء على أهمية هذا الحدث قائلا يمثل اليوغا حبة ثمينة من تراث الحكمة الهندية العريق الذي أرشد العالم إلى طريق نمط حياة متوازن وشامل وصحي. وفي ظل تزايد التحديات المرتبطة بنمط الحياة يبرز اليوغا كحل فعال

0: تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع المشاركة العامة من خلال عروض اليوغا وحملات التوعية والأنشطة المجتمعية التي تنظم في جميع أنحاء البلاد. بدأ البرنامج في تمام الساعة 6 صباحا وشهد مشاركة واسعة من ممارسي اليوغا والطلاب والمسؤولين والمهتمين بالصحة من مختلف أنحاء البلاد مع بروتوكول اليوغا الموحد. تشرف الحدث بحضور وزير الاتحاد برتاب راو جادف إلى جانب إندر سينغ بارمار ووزير الدولة المسؤول المستقل عن إدارة أيوش في حكومة ولاية مدهيا برديش. كما شارك في البرنامج كل من السيدة موناليزا داش وكيلة وزارة الأيوش والبروفيسور كاشي ناث ساما غاندي مدير معهد مراج ديساي الوطني لليوغا وكبار مسؤول الوزارة وخبراء اليوغا وممثلون عن أنظمة أيوش والطب الحديث وممارسو اليوغا من مختلف أنحاء البلاد. وكجزء من الفعالية تم توزيع وجبات أيوش أهار على المشاركين بفضل هندستها المعمارية الراعية ومعابدها البديعة ومحيطها الهادي. شكلت خجراو خلفية مثالية لمهرجان اليوغا 2026، وكسلط هذا الحدث الضوء على العلاقة بين التقاليد الهندية العريقة والصحة الشاملة، وأزز في نفس الوقت الزخم نحو الاحتفال باليوغا العالمية 2006.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى وكلماتها ميري هستي زهورها تيرا على لسان صلاح الدين أحمد.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم برنامج سبوت لايت، والآن نقدم لحضراتكم قراءة الكتاب عند قدمي غاندي، كتبه راجندر برساد رئيس جمهورية الهند، ونقله عن الإنجليزية منير بعلبكي. الفصل الخامس عشر. وطوال خمس سنوات تقريبا انقضت على هذه الأحداث، انصرف المهاتما جي إلى العمل على إنشاء انصرافا شبه كامل. كان قد ترك العمل السياسي، يعني العمل الهادف إلى تحقيق الاستقلال عن الحكومة البريطانية، تركا كليا إلى حزب سوراج، يعني الحكم الذاتي، الذي وفق على الرغم من عدم تمتعه بأغلبية ما في المجلس التشريعي المركزي، إلى إحراز قدر من النجاح في أعماله من طريق التعاون مع الأحزاب الأخرى. لقد وفق إلى رفض الميزانية السنوية، وبذلك أكره نائب الملك على اللجوء إلى اصطناع سلطته الخاصة التي تخوله حق إقرار الميزانية، ولكن كان واضحا رغم ذلك أن الحزب لم يكن موحد الكلمة فيما يتعلق بالتعاون وطريقة ممارسته في المجلس التشريعي. ومدى تلك الممارسة؟ أينبغي ألا يلجأ

إلا التعاون إلا عندما يرى الحزب أن سياسة الحكومة تفرض عليه ألا تعاون فرضا. أينبغي أن يؤخذ بأهداف التعاون عندما تستهدف سياسة الحكومة خير البلاد. وكان بانديت موتيلال نهرو الذي تولى زعامة حزب الثوراج بعد وفاة ديشباندو داس من المؤمنين إيمانا قويا باللا تعاون الكامل. وكان حزب الثوراج نفسه قد وجد لهذا الغرض وقد أقسم أعضاؤه منذ ذلك الحين اليمين على ألا تعاون، بيد أنه كان ثم أعضاء آخرون، ومن هؤلاء بعض الشخصيات المرموقة من أبناء مهاراشترا رفعوا صوتهم منادير باللا تعاون الجوابي responsive non cooperation أو ألا تعاون المشروط بالظروف والملابسات. وقاد هذا إلى شيء من الخلاف بين أعضاء الحزب، ولكن حزب الثوراج قرر آخر الأمر، كما قرر المؤتمر نزولا عند نصيحة ذلك الحزب وأن ينسحب أعضاؤه من المجلس التشريعي المركزي. ولقد انسحب هؤلاء الأعضاء فعلا، ولم تنقضي على ذلك غير فترة يسيرة حتى دعيت البلاد إلى انتخابات جديدة. وخاض حزب الثوراج هذه الانتخابات لا باسمه الذاتي فحسب، بل باسم المؤتمر أيضا، وهكذا أحرز قدرا من النجاح أعظم من ذي قبل، على الرغم من أنه بسبب من الخلافات الطائفية الحادة التي أثارتها الاصطدامات الدامية بين الهندوس والمسلمين. خاض رجال بارزون من مثل البنديت مدان موهن ماليفيا مالافيا ولالا راجبت راي الانتخابات باسم مهاسبها الهندوسية، وقاوموا مرشح المؤتمر كما فعل أولئك الذين أيدوا ألا تعاون الجبابي. وهكذا أحرز المؤتمر نجاحا نسبيا لم يكن في ميسوره أن يفوز بأكثر منه في ظل تلك الملابسات. هذه نهاية قراءات الكتاب. أيها السادة، قدمنا لكم قراءة الكتاب عند قدمي غاندي، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة، وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم باوري ناين، وكلماتها مجھے سچ سچ بتا دو على لسان راجكومار ومكيش.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الجميلة الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الأغاني العربية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة عربية، كلماتها آوى آوى على لسان غدا سليم.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية موجزا. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إستاي شانكر يجري محادثات مع وزير خارجية نيبال شيشير خانال في نيودلهي مساء اليوم. أعلنت البحرين أن إيران أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاهها وباتجاه الكويت، مشيرة إلى أنه تم اعتراض هذه المقذوفات. وقد أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات ودعت إيران إلى الوقف الفوري لضرباتها ضد جيرانها في الخليج. عقدت الدورة 29 لمحادثات الأركان بين جيشين الهندي والأمريكي في هاواي برئاسة مشتركة لكل من الفريق راجيف غاي نائب رئيس أركان الجيش لشؤون الاستراتيجية والفريق جويل واول نائب القائد العام للجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادي. أعلن الجيش اللبناني مقتل 9 أشخاص بينهم 3 عسكريين اليوم في غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان، وذلك بعد أيام فقد من اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف جديد لإطلاق النار. ووفقا للجيش أصابت غارة جوية إسرائيلية الطريق الرابط بين مدينة النبطية وبلدة مرجعيون، مما أسفر عن مقتل عميد ونقيب وجندي آخر. استقبلت العاصمة التايوانية تايبي اليوم زوجا من حيوانات باندا الحمراء المهددة بالانقراض قادمة من الصين، وتعد هذه أول عملية تبادل للحيوانات بين الجانبين منذ أكثر من عقد من الزمان. في ظل تساعد التوتر بين البلدين، وسيخضع الحيوان الباندا وهما ذكر يبلغ من العمر 3 سنوات وأنثى تبلغ 2 عامين لفترة حجر صحي مدتها شهر. تليها مرحلة التعقل مع موطنهما الجديد في حديقة حيوان تايبي قبل عرضهما على الجمهور. صرح وزير الدفاع راجنات سينغ اليوم بأن الهند تواصل تميزها باعتبارها الاقتصادي الرئيسي الأسرعنموا في العالم، وذلك في وقت تواجه فيه العديد من الدول حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفي إشارة إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المسجل بنسبة 7.7% خلال السنة المالية عام 2025 و2026. أكد السيسي أن هذا الإنجاز يبرز مرونة الاقتصاد الهندي وقوته.

الكامنة التي ترسخت على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا المسائية. مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. في تمام الساعة 11 بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.